0: فيتن زاد فانري شرا يلا زعما
1: في روالي
0: مش ما تنجا بس ما
1: فيتن اه اكو تشيلي ساي بايما كا دي فيتا
2: مبايما كا دي فيتا زيرو اريار ني فري دو ترانسفير ان ام روب فاتشا ميالا ميا سامن ام فول ني فيدو نيتا نا يان نو الو اناو سيف ديو ام فولا ريفا ميتين تي دو ني دييز 111 ايتوال ان دييز نا ابيسون ني اب ام فول ام فول ميالا مندوسي سانانج
3: Hey, is this thing on?